خلايا دموية كثيفة جدا. الخلية السدية كأنها عاقلة، تأخذ من شبكة الأوعية الدموية من الدم الذي يجري فوقها، تأخذ حاجتها، تأخذ السكر، البروتين، المعادن، أشباه المعادن، تأخذ مكونات الحليب من بين فرس ودم. في فرس سائل حمض البول، هذا فرس، في بالدم حمض بول، في مواد سامة، في مواد سيئة. هذه الخلية السدية هي عاقلة، تنتقي من الدم وفيه حمض البول من بين فرس ودم لبنا سائغا للشاربين. الآن اقرأ قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم، يعني خلقت خصيصا لكم. أحد علماء الألمان، سبب إيمانه البقرة أنه يحتاج وليدها إلى كيلين حليب، تنتج أيام 60 كيلو من هذا الحليب للإنسان. والغذاء الكامل يعني مشتقات الألبان، غذاء يومي، ما في بيت ما في قطعة جبن، في لبن، في لبن مصفى، في سمن، هذا كله من مشتقات الألبان. والأنعام خلقها لكم، يعني هذا الموضوع، موضوع الأنعام، موضوع الألبان، موضوع مشتقات الحليب، موضوع الخلية السدية على شكل قبة يجري فوقها شبكة أوعية دموية كثيفة جدا، والخلية السدية متصلة بالأعلى بهذه الأوعية، ويرشح من أسفلها قطرة حليب تأخذ من الأوعية الدموية حاجتها، وتترجم هذه الحاجة إلى قطرة حليب ترشح من جزئها الأسفل. هذه القطرة تصب في ثدي البقرة. حتى الآن لا أحد يعلم شيئاً عن آلية هذه الخلايا الثدية. كيف؟ في عقل؟ كيف تختار هذه الخلية الثدية المواد الأساسية للحليب؟ مواد كثيرة جداً، في بروتينات، في دسم، في سكريات، في شحوم، في معادن، في أشباه معادن، في فيتامينات، تأخذها وتختارها من بين فرس ودم لتجعلها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. الآن هذا الثدي الكبير له غلاف، لكن صور غلاف يحمل 40 كيلو، المفروض أن يتمزق، له جدارين متعامدين في الداخل، يعني هذا الثدي الكبير مقسم إلى 4 أقسام بالتساوي، وكل قسم ينتهي بحلمة واحدة. لو أنه 4 إخوة اشتركوا في بقرة، إذا حلب كل واحد من حلمة واحدة يأخذ ربع الحليبات بالضبط. ثدي كبير، في جدارين متعامدين حتى يتماسك الثدي ما يتمزق، وهذه الخلايا الثدية تصب الحليب في هذا الثدي الكبير. نعم أيها الإخوة، الحليب آية، يعني أمامك حليب، جبنة، لبن مصفى، لبن طبيعي. هذه المشتقات فكرت فيها، من خلقها؟ دقق. والأنعام خلقها لكم، يعني خلقت خصيصاً لكم من أجلكم. فإذا أكلت وشربت وقلت الحمد لله بعد التفكر، الحمد لله لها معنى، لها معنى عميق بصير. فأنا أرى أنت على الطعام، عود نفسك تفكر، هذا الطعام، هذا الخبز، هذا الماء، العذب الزلال، هذا الحليب، هذا اللبن الذي أمامك، التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله، يعني في دليل قرآني في هذا الكلام؟ نعم، الآية

0: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. فيا أيها الإخوة، وأنت تأكل وأنت تركب مركبتك 3 طن في مركبة، والصعود هكذا، وكلها ركاب مع بضائعهم، ما هذا السائل الذي ينفجر فيحرك هذه الكتلة الكبيرة؟ أنت لاحظ، لو أنه مركبة في طريق صاعدة 5 رجال أشداء لا يستطيعون تحريكها متر، طيب هل بنزين أودعه الله في الأرض سائل منفجر، ما هذه الطاقة فيه؟ أنت أمام موضوعات لا تعد ولا تحصى. عود نفسك أثناء الطعام، أثناء السفر، أثناء التأمل في مخلوقات الله عز وجل أن تفكر من أجل أن تصل إلى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: غداً بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج العقيدة والإعجاز مع الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. Star Chem Pharmacy، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street, Lakimba.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أشواق هو العنوان الذي اخترناه لبرنامجكم هذا، لأن قلوبكم حية وكل قلب حي لا بد أن تكون له أشواق. فقد خلق الله عز وجل القلب الإنساني وله طاقة هائلة على أن يحب وأن يشتاق وأن يهوى، فأي هذه الأشواق محمود وأيها مردود؟ أيها مفروض وأيها مرفوض؟ أيها يعلو بصاحبه درجات وأيها يهوي به دركات؟ في محاولة لشرح هذه الأشواق وتهذيبها وترشيدها يأتي برنامجكم هذا. أشواق لماذا نتحدث عن الأشواق أيها الإخوة والأخوات؟ إن الكثيرين يظنون أن الشوق لا مكان له في هذا الدين الذي قام على التعبد وبذل الروح لله، ولا يعرفون بالتالي ما هي مكانة هذا الشوق في دين الله عز وجل. هل نسي هؤلاء أو تناسوا أن العبودية التي عليها مدار الدين والتي خلق لأجلها الإنسان إنما مدارها على الحب؟ فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن سر العبودية وكنزها هو الحب الذي يقود إلى الخضوع، فمن أحب شيئا ثم خضع له فقد عبده، والعبد إنما سمي عبدا لأن محبته أخضعته لمحبوبه. فالعبودية إذن التي هي مدار وجود الإنسان قائمة على المحبة التي هي باعث الشوق ودافع الشوق وموجد الشوق. ليس هذا فحسب أيها الإخوة، بل إننا نرى أن الإسلام جعل للشوق مكانة عظيمة حين سبق أبو بكر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بالحب الذي سكن في قلبه. قال بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الذي وقر في قلبه هو محبة الله والنصيحة لخلقه. ليس هذا فقط أيها الإخوة والأخوات، بل إن شوق الإنسان وحب الإنسان وعاطفة الإنسان ترفعه في الدرجات حتى يكون جليس الرحمن سبحانه وتعالى. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى جلساء يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين جل جلاله، منابرهم من نور ومجالسهم من نور ويغشى وجوههم النور، ما هم بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: أولئك المتحابون بجلال الله تعالى. فانظر كيف رفعهم شوقهم ومحبتهم إلى هذه المكانة الرفيعة. أكثر من هذا، أن الرجلين إذا تحابا في الله كان زيادة أحدهما في الشوق زيادة في درجته عند الله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه؟ دليل واضح على ما أريد أن أقرره لكم أيها الإخوة والأخوات. وأكثر من هذا أيضا، أن هذا الشوق وهذه المحبة هي التي تورث الإنسان الحياة الطيبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول: والله إن أطيب العيش وألذ العيش عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، وحياتهم هي الحياة الطيبة التي أخبر عنها الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة هي حياة المحب المشتاق لله سبحانه وتعالى وللعمل الصالح. والإسلام أيها الإخوة قد اعترف بسطوة الحب وسيطرة الشوق على الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة، فيجعل لكل واحدة منها ما تستحق، يبيت عندها ليلتها ويعطيها حقها. ولكن قلبه كان يميل إلى عائشة رضي الله عنها، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. فكان إذا قسم بين نسائه فعدل عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وقد قال الترمذي عند رواية الحديث: الذي لا يملكه هو ما في قلبه من المحبة، لأن حبه لعائشة رضي الله عنها كان أكثر من حبه لغيرها صلى الله عليه وسلم. أكثر من هذا أيضا، هل تعلمون أن الحب والشوق يمكن أن يلحق الإنسان المفضول بالإنسان الفاضل، أن يلحق صاحب العمل القليل بصاحب العمل الكثير؟ استمعوا معي إلى هذه القصة التي يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. فلحق بها بهم ولذلك قال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهما وأرجو أن ألحق بهما. أيها الأخوة والأخوات، في القرآن حديث عن الحب، في السنة حديث عن الحب والشوق، في أخبار الصالحين حديث عن الحب والأشواق، فلماذا يكون الحديث عن الشوق مستغربا؟ ثم ما هو الشوق على الحقيقة؟ أشواق
1: المؤمن ما أحلى شوقي أنا أيضا إلى طلب العلم، أن أطلبه إلى آخر إلى آخر إلى آخر رمق من حياتي.
2: تقرب إلى أي شخص بالمحبة.
3: الشوق هو تواصل وتفاعل وتأثير وتأثر بين من يشتاق وبين المشوق إليه، والرسالة المتبادلة بين من يشتاق والمشوق إليه هي رسالة الحب والإخلاص والحنين.
4: والله ما احتاج ان اشوف اخواتي وقرايبي وكذا، اخواتي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر ما يشتاق له المسلم والمؤمن بكتاب الله عز وجل هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة.
6: شو ان الانسان يعني يكون مثلا بعد عن انسان فترة طويلة وحس ان هو محتاج ان هو يشوفه، يعني شوق
7: ان انا حاجة تبقى نفسي ان انا اعملها مثلا، او حاجة عايزها. اشواق المؤمن
0: ما احلى. ما هو الشوق اخي المشاهد اختي المشاهدة؟ هنالك من عرف الشوق بانه سفر القلب الى المحبوب احث السفر، اي اسرعه واعجله. وهناك من قال ان الشوق هو هبوب القلب إلى محبوب غائب. وهناك من قال إن الشوق هو ألا يرتاح القلب إلا بين يدي محبوبه. وفي اعتقادي أنا أن التعريف الدقيق للشوق هو الشوق. فهذه المعاني القلبية لا يمكن أن يعبر عنها بأحسن من ألفاظها، ولا يمكن أن تفسرها بأفضل من اصطلاحاتها نفسها. وكل ما يذكره الناس من تعريفاتها هو في حقيقته بيان لبعض آثارها أو لشيء من مظاهر حقيقتها. حنين القلب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. تمني لقاء المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. الارتياح بين يدي المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. هذه كلها مظاهر. وأما الشوق فيبقى ذلك المعنى القلبي الذي لا يمكن تعريفه ولا يمكن تفسيره ولا يمكن شرحه. هو تلك الحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه عندما يخفق شوقا إلى إنسان ما، وذلك الشعور الجميل الذي يجده الإنسان في روحه عندما يشعر أنها تريد أن تلقى شخصا ما أو تحب أن تلقاه. هذا هو الشوق، كما قلت لا يمكن تفسيره بأحسن من لفظه. ويبقى كل ما يقال بعد ذلك إشارة إلى علامات ومظاهر وآيات. المشتاق أيها الإخوة والأخوات لا يفوته أبدا ذكر محبوبه، بل هو حاضر معه في كل وقت. كما يقول الشاعر: أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر الموقع، وأرقب دمعك في الساجدين يسابق دمعي في الركع. والآخر يقول: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. المشتاق الحق أيها الإخوة لا يهدأ شوقه ولا تسكن مشاعره حتى لو لقي من يحب وما يحب. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة يلهيه ذكر محبوبه عن كثير من أموره، عن طعامه، عن شرابه، عن غير ذلك. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يجد شفاءه في تكرار ذكر من أحب وما أحب. تبصر خليلي هل ترى نار أرضهم، أم الشوق يبكي نارهم ويثيرها، أعذ ذكرها فهو الشفاء، وربما شفى النفس أمر ثم عاد يضيرها. المشتاق الحقيقي لا يرتاح إلا إذا صار قلبه بين يدي من يشتاق إليه. حبيب لا أزال وبي نزاع إليه، وليس لي عنه نزوع، يطير القلب من شوق إليه فتحبسه لحسرتي الضلوع. المشتاق الحقيقي والذي يعطي كل شيء لمن اشتاق إليه وما اشتاق إليه. لك الحب والأشواق والقلب إذ يصبو، لك الشعر دفاقا، لك الكلم العذب، لك الروح إن حنت، لك العين إن رنت، لك القلب إن وافى، لك المندل الرطب. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يأبى إلا أن تشاركه جوارحه كلها مشاعره وأحاسيسه، وإن لم تفعل فإنها عنده تستحق العقوبة. بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. هكذا إذن هو الشوق الحقيقي وهذه ملامحه. فمع الشوق ومع الأشواق ومع أخبار المشتاقين سنبحر في برنامجنا هذا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا.
1: قلبي هنا بين يدي،
0: ومع لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير، نلتقي مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. تابعونا فيما اخترنا من فقرات منوعة ومحطات. كعادتنا نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم.
1: الرجاء ربي إليك المنتجى، قلبي هنا فاجعل.
0: اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إخوتنا في الله، احرصوا على هذا الدعاء. كيف أناجي؟ قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.

الإنسان جالس بين يدي الملك الحق موثقا بأعماله تحيط به جوارحه التي عاش عمره يظنها ستره وحزه، وفجأة تتحول تلك الجوارح إلى شهود عدل صارمين. لسانه الذي طالما انطلق في البهتان، في الكذف، في القذف وفي اللغو، ينقلب عليه فينطق بالحقيقة المدوية، لا بالزيف الذي كان يلقيه، بل بالحق الذي سيلاقيه، لا يدفع ولا يرد. ويداه التي كان يبطش بها ويكتب بها ويوقع بها الظلم والعدوان تتحرر من سلطانه وتدلي بشهادتها الدقيقة، شهادة اليد التي لا تنسى ما لامسته من محرم وما خططه من باطل، ورجلاه اللتان طالما سعتا إلى مواطن السوء ترقضان إلى الفتنة وتنأيان عن الخير تنطقان كذلك، فتبوحان بخطواته المسجلة وطرقه المعلومة ومساعيه التي ظن أنها تطوى مع غبار الطريق. إنه حصار رهيب. الإنسان محاط بنفسه، مطوق بجوارحه، وكلها قد انقلبت ضده. فإذا هو أمام محكمة لا تحتاج إلى شاهد خارجي ولا إلى بينة مستوردة، إنها العدالة الإلهية المطلقة، حيث تستنطق الأعضاء فتشهد بما كسبت وتفضح المستور من خبايا الضمائر والأفعال. يا الله.

أخي المستمع أنه من استقام مع الله استقامت له الحياة واطمأنت نفسه وارتاح ضميره وسعد في الدنيا والآخرة.

0: ترياق القلوب الذي قد أتى في ظلال سورة الفاتحة
1: ترفرف شوقا إلي.
0: عند جريان الحمد على لسان العبد في مفاصل الصلاة بدءا من قراءة الفاتحة وصولا إلى الاعتدال بعد الركوع، حالة من التنبيه.

فيه المستمر الذي يكسر نزعات النفس نحو الكبر. فهذا التكرار هو تذكار بموقع الإنسان الحقيقي، فهو عبد مربوب فقير في جوهره، لا قوام له إلا بالله، ولا قيامة من ركوعه إلا بمعونة ربه وحمده، مما يمنع في النفس نشوة الاستعلاء.

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: وأفوض أمري إلى الله. أخي المستمع، عندما تزدحم الأمور في صدرك فوض أمرك لله واطمئن، فقد وضعتها بيد من يدبر الأمر ويغير الأحوال من حال إلى حال.

اعلم أخي المستمع أن سورة غافر من أكثر السور تعريفا بالله عز وجل، أسماؤه وصفاته وأفعاله. اقرأها بقلب حتى تطمئن فتقول: صادقا بلسان الحال وأفوض أمري إلى الله.

يقول الأستاذ محمد مصطفى: يغلق الأبواب وقد ازدحمت مفاتيحها في يديك، ويفتحها وقد ظننت أن لا سبيل إليها، ويؤخر العطاء رحمة ويعجل المنع لطفا، فلا سابق لقضائه ولا غالب لأمره ولا منازع لمشيئته، يدبر الأمر بحكمة ويختار لعبده ما لو كشف له الغيب لاختاره لنفسه.

ومما قيل في تثبيت أهل القرآن لمواصلة سيرهم. غيرك يتخبط في الظلمات وأنت ممسك بالمصحف، هل عرفت المنة؟ ومما قالوا أيضا: غيرك جماع مناع للدنيا وأنت ترصد المعاني الجديدة التي فهمتها، هل أدركت العطاء؟ وقالوا: غيرك قد أغار على الشهرة واستمات لأجلها وأنت تفرق بين المتشابهات، هل فهمت معنى الكرامة؟

وجاء في كتاب رسائل من التابعين للدكتور أدهم الشرقاوي: الدعاء بحد ذاته عبادة. قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: إذا جاءك إبليس فقال لك كم تدعوه ولا تجد إجابة، فقل له أنا أتعبد الله بالدعاء، يا صاحبي لربما لم يعطك الله لأنه يحب أن يسمع صوتك، ولربما لم يعطك لأن الأوان لم يحن بعد. إن الله يجيب الدعوات في أفضل الأزمنة لا في أسرعها، ولربما لم يعطك لأنه يعلم أن صلاح أمرك في ألا تعطى. يا صاحبي لا خيبات مع الدعاء، فهو إما مجاب أو مدفوع به أذى أو أجر مدخر. الدعاء بحد ذاته عبادة سواء أعطيت أم لم تعطى.

اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة مليئة بالحب والمودة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، واجعلها من أسعد البيوت وأطهرها، عامرة بذكرك شاكرة لنعمك. كتبت الداعية سمر الأرناؤوط: في زمن باتت العلاقات الإنسانية مختزلة في رسالة أو بطاقة على الجوال، والزيارات وكأنها باتت من الماضي أو عبء على الناس حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. الكل يدعي الانشغال وضيق الوقت، مع أن الجهد المبذول في تفاصيل حياتنا اليومية أقل بكثير مما سبق حين كنا صغارا أو في زمن آبائنا وأجدادنا. اليوم غالب الأعمال المنزلية لا تتعدى ضغطة زر تشغيل لغسل الملابس وطلب الحاجيات والطعام من الخارج وغيرها كثير، بينما في السابق كان هناك يوم للغسيل ويوم للتنظيف تستغرق الأم ساعات في إنجاز ما عليها، وتجدها تحضر الطعام وترتب البيت قبل أن يصل الزوج والأبناء، ويجلس الجميع على مائدة الغداء، ثم ينصرف كل منهم لمهامه الخاصة، ومن ضمنها زيارات اجتماعية للجيران والأهل والأصدقاء. وكان يومهم كيومنا بالضبط من حيث الساعات، هي 24 ساعة. فماذا حل بنا حتى صرنا نشعر أن اليوم مجرد ساعة واحدة؟ ما الذي استحدثناه في حياتنا حتى غابت البركة عن بيوتنا وأوقاتنا ومشاعرنا؟ وللأسف الكل سيجعل اللوم على الأحوال العامة والزمن وألف سبب وسبب في محاولة للتنصل من مسؤولية كل واحد منا عن هذا الضياع الذي تسبب في هذا الانشغال غير المنتج، ومن ثم هذا الانقطاع في العلاقات الإنسانية. نحن بأمس الحاجة أن نتوقف قليلا عن الرقد مع الراقدين، رقد الوحوش في الدنيا، بحاجة لجلسة مصارحة مع أنفسنا: ماذا نريد وأين نتجه وإلى متى سنسلم عقولنا وأنفسنا لحالة الجنون التي يعيشها العالم اليوم؟ لماذا لا تقرر اليوم أن تخصص جزءا من وقتك لزيارة صديق أو قريب في الله، لا لمصلحة دنيوية، زيارة مودة واطمئنان ووصل ما مزقته المدنية وضاعت قيمته في وسائل التواصل؟ هذه زيارة تسجل في ميزان الحسنات. يعني ما قالته الداعية سمر الأرناؤوط، نحن فعلا بحاجة له، بحاجة أن نجلس مع أنفسنا، أن ننظف أذهاننا من كل هذه الضغوط التي نحن من جعلناها في حياتنا، وأن نعود ونتواصل فيما بيننا كما كان الجميع. فعلا لدينا 24 ساعة، لكن أهم في الأمر هو البركة. البركة راحت من حياتنا. كان فعلا كانت الأم في الصباح يذهب أولادها للمدرسة، تقوم تنظف البيت، تطبخ، تجهز نفسها عندما يعودون، تكون جاهزة. اليوم بيرجع الأولاد من المدرسة، أحيانا الأم بتكون لسه مخلصة شغل البيت أو حتى تحضير الطعام. كذلك أشياء كتير راحت، حتى بركة الطعام، كان طبخة واحدة تكفينا، هلأ اليوم واحد بيعمل أكثر من نوع وأكثر من طلب، وما حدا بيكون راضي وما حدا بيكون مرتاح.